أرحب بكم متابعينا على موجات إذاعة كوزمو بالعربي. أنا معكم داريا فارمان وأقدم لكم الليلة موضوعا حساسا عن التجنيد الإجباري في ألمانيا. هل سيعود هذا الملف ويطبق على الرجال والنساء سوياً؟

0: أهلا وسهلا فيكم متابعينا الأعزاء بحلقة راح تكون دسمة ومثيرة وفيها تفاصيل كتير. راح نحكي بهذا البودكاست. أنا معكم داريا فارمان
1: وأنا معكم اليوم نهى سلو. اليوم رح نغوص بخبر يعني هيك شغل الدنيا ويمكن غير ملامح ألمانيا بالفترة الأخيرة، وهو القرار يلي صدر بشهر يناير ويلي رح يبدأ رسميا تطبيقه في ألمانيا، وهو نظام الخدمة العسكرية.
0: البوندسفير. صحيح يا نهى، والحديث اليوم مانو مجرد تخمينات سياسية. القانون أقر بالفعل والخطابات بدأت توصل للناس، للبيوت، على عناوينهم، وبالأخص الشباب اللي صار عمرهم 18 سنة. اليوم رح نفكك مع بعضنا هذا الملف. رح نحكي عن التجنيد الإجباري بألمانيا للرجال وللنساء. رح نحكي لكم متابعينا كم الرواتب اللي رح تدفع للمجندين، شو رح يصير لهالشباب والشابات، كيف استقبل الشارع الألماني هذا القرار، حتى الشارع العربي للمغتربين في ألمانيا وردة فعلهم على هذا القرار التاريخي.
1: اليوم رح نحكي كمان كيف استقبل الشارع الألماني والشارع العربي المغترب هون بألمانيا هذا النوع من القرار. رح نفوت بكواليس البرلمان الألماني، ثكنات الجيش، الأحاديث والدردشات اللي اليوم عم بتصير بالمقاهي بالمدن الألمانية. رح نحاول نفهم الصورة كاملة، لكن لازم نرجع خطوة لورا لأنه هذا القرار منه جديد، لكن ألمانيا ألغت التجنيد الإجباري عام 2011 وهون بتبلش القصة.
0: صحيح، صار الجيش بيعتمد بالكامل على المتطوعين وكانت وظيفة اختيارية. ليش برأيكم رح يرجعوا التجنيد الإجباري؟ هذا السؤال كتير جوهري. ب2011 كانت الأوضاع السياسية بالعالم مستقرة نسبيا، لكن في تغيرات جيوسياسية أخيرة صارت بأوروبا ومنها الحرب الأوكرانية الروسية. فألمانيا شافت حالها قدام نقص حاد في عدد الجنود. الجيش الألماني بيعاني من أزمة توظيف، إذا صح تعبير التسمية. الشباب ما بيحبوا يخدموا بالعسكرية، ما عندهم إقبال على التجنيد العسكري مثل ما كان سابقاً.
1: تماما، يعني اليوم الموضوع صار حاجة أمنية أكثر من ما هو مجرد رفاهية سياسية، وهون يمكن بيجي الجزء المثير للاهتمام أنه النساء، تعرفي أنه ألمانيا تاريخيا كانت تمنع النساء من الخدمة العسكرية ومن القتال بموجب الدستور، لكن هالشي تغير وبالعام 2001 بعد قضايا قانونية شهيرة بالمحاكم الأوروبية فتحت كل المجاميع القتالية للنساء. اليوم النساء بيمثلوا نسبة جيدة من الجيش الألماني، بيخدموا بالسلاح الجو، المشاة، الطبابة العسكرية بكفاءة عالية جدا وبنفس الرواتب والمزايا يلي بيحصل عليها الرجال. وما فينا ننسى وزيرة الدفاع السابقة الألمانية اللي شغلت هذا المنصب حتى نهاية العام 2023 كريستينا لامبريشت.
0: يعني فينا نقول أنه وصلت المساواة بين الرجل والمرأة بألمانيا حتى لخوذة الحرب. هذا النقاش الكبير اللي وزير الدفاع الألماني الحالي والحكومة عم يدرسوه كنموذج جديد للتجنيد. ما بدهم يرجعوا النظام القديم اللي كان تمنع فيه النساء من الخدمة، بدهم نظام يكون فيه اختلاط بين الرجل والمرأة أو يكون مشابه للنموذج السويدي.
1: هنحكي أكثر بتفصيل عن هذا القرار وعن وضع النساء بالخدمة الإنسانية، لكن خلينا أول شيء نعرف شو هو النموذج السويدي اللي بتقوم فكرته ببساطة أنه عند بلوغ سن الـ 18 سنة كل الشباب والشابات بدون استثناء رح يوصلون استبيان إجباري في البريد من الحكومة. بس شو يعني استبيان؟ هل رح يسألوهم عن رأيهم مثلا يعني داريا، أو شو مثلا، شو بيتضمن هذا الاستبيان؟
0: يعني بقى ألمانيا بلد الورق، أكيد رح يكون في استبيانات وراء. رح يسألون عن لياقتهم البدنية والحالة الصحية اللي هنن فيها، اهتماماتهم، مدى رغبتهم بخدمة البلاد. بالنسبة للرجال طبعا والشباب رح يكون الاستبيان ملئه إجباري، لكن بالنسبة للنساء لحد الآن النقاش داير حول جعله اختياري أو إجباري. بناء على ذلك سيكون هناك تعديل للدستور. طبعا بعد الاستبيان رح يتم استدعاء الشخص الأنسب والأكثر رغبة للفحص الطبي والخدمة في الجيش.
1: يعني هن حرفيا ما رح ياخذوا كل الشباب، ما رح يجبروهم ايضا الالتحاق بالجيش، هن فعلا رح ينتقوا النخبة والمهتمين فعليا. والهدف هو جذب حوالي 10,000 إلى 15,000 متطوع ومتطوعة إضافيين سنويا لسد العجز في الخدمة التي قد تستمر، لحديت الآن لسه لم يؤخذ القرار، قد تستمر من 6 أشهر إلى سنة، وبعدين بيتم فرز الإجابات، والشباب الأكثر ملائمة لائقين صحيا بيتم استدعائهم لما يسمى الميسترونج، أي الفحص الطبي العسكري، وهنيك بيتم اختيار النخبة فعلا للخدمة ليصبح جنديا مؤقتا وفي عنده عقد عمل نظامي.
0: وهي هي يمكن الفقرة اللي الكل بنتظروها، هي فقرة المصاري. ألمانيا بتعرف إنه
1: ماني ماني
0: صحيح، ألمانيا بتعرف كتير منيح إنه الجيل الجديد ما عاد تهمه الشعارات الطنانة الرنانة، فلازم يكون في محفزات اقتصادية. قديش بدفع الجيش الألماني للمجندين حاليا؟ المفاجأة الكبيرة اللي راح تهز بالفعل سوق العمل، وهي بأنه الحكومة رفعت الميزانية بوزارة الدفاع بشكل كتير ضخم، وأقرت أنه رح يبلش الراتب للمجند من 2500 يورو بالشهر لهدول المتطوعين الجداد.
1: يعني تصوري 2600 يورو لشاب عمره 18 سنة أو لصبية عمرها 18 سنة، يعني هالشي بيعني إنه صافي الراتب بعد الضرائب النيتو رح يكون بحدود ال 2000 يورو، ويعني هذا هي تعتبر مصروف جيب نقي، لأنه هن حيكونوا ساكنين بالثكنات، عندهم الأكل مؤمن، الملابس، العلاج الطبي، يعني وحتى تنقلاتهم أيضا حتكون مجانية. فبهذا العمر يعني لو هذا الشاب اشتغل ميني جوب أو كطالب عامل يا دوبه بيقدر يوصل لل500، بين ال500 لل1200 يورو بده يدفع منها أجرة الغرفة ومصاريفه. يعني هذا العرض فعلا ضربة قوية ومغرية جدا جدا.
0: عم بيغرور للشباب، ورغم من هيك بعتقد ما في، لحديت هلا شو عم نقرا بالاعلام، ما في اقبال، العالم عم ترفض الخدمه الالزاميه بالجيش. البقاء لاكثر من 12 شهر والشخص بيكون فيها مجند، حتى لو كان مجند بشكل مؤقت براتب عالي بالنسبه لالمانيا، راح يحصل كمان على دعم منيح بعد تخرجه، رح يسمى بالبروفس فوردرونغس دينست، وهو يعني مهنة ممولة بشكل كامل، يقدر يدرس فيها بالجامعة أو يعمل أوز بيلدونغ، بالإضافة لأنه بياخد فيررشاين، شهادة قيادة لشاحنات ومعدات ثقيلة اللي بتكلف بألمانيا كمان آلاف اليوروهات، وهذا كله رح يكون مجاني ومدفوع.
1: شوفي، رغم كل هاي المزايا والآلاف المؤلفة من اليوروهات، الشارع الألماني أبدا منه هادي، في انقسام كتير حاد بهذا الموضوع. يعني البرلمان نفسه انقسم عند التصويت، إذا بدنا نشوف جبهة المؤيدين اللي بتقود الأحزاب الكبرى مثل الديمقراطي المسيحي والاشتراكي، بيشوفوا أنه الجيش هو مدرسة الأمة، وأنه الوضع الأمني بأوروبا ما عاد يتحمل جيش ضعيف، وبيقولوا بدنا شباب منضبطين بيتعلموا قيم المسؤولية وحماية الديمقراطية. أما جبهة المعارضين داريا،
0: في جبهة معارضين مانا سهلة وصوتها عالي وصاخب، خصوصا من جيل الشباب الطالع وحركات السلام وأحزاب مثل الخضر واليسار وحتى البديل من أجل ألمانيا. عندهم أسباب مختلفة لحتى يعارضوا. الشباب الألماني عبروا عن غضبهم على وسائل التواصل الاجتماعي مثل التيك توك والفيسبوك والإنستغرام، وحكوا علنا أنه نحن جيل عانى أصلا من حقبة كورونا وعانى من أزمة التضخم المالي، وهلأ أخديننا كمان على العسكرية الإجبارية بدل ما تسهلولنا فرصة الدخول للجامعات والدخول لأسواق العمل. في تخوف كتير كبير من العسكرة في المجتمع الألماني.
1: تماما، يعني الألمان عندهم حساسية تاريخية مفرطة بسبب ماضيهم يمكن تجاه أي مظاهر عسكرية قوية. بعض الأمهات الألمانيات بيتحدثوا بالمنتديات وبيقولوا أنا بدي ابني يصير مهندس يصير طبيب، أنا ما بدي أبعته على نزاعات مسلحة. اليوم لو سألنا أي شاب بألمانيا شو هي أكبر مخاوفك، ما رح يحكي عن التضخم أو السكن، رح يقول استمارة وزارة الدفاع. نحن اليوم عن جد أمام مواجهة علنية غير مسبوقة بالشارع الألماني. من جهة وزير الدفاع الألماني بوريس بيوقف ومعه جنرالات الجيش وبيرددوا حقيقة رقمية مرعبة، جيش ألمانيا الحالي بضم قرابة 180 ألف جندي فقط، بينما خطط الناتو بتفرض على برلين توفير 500,000 جندي جاهز للقتال والاحتياط لمواجهة الخطر الروسي. المؤيدين بيشوفوا أن التجنيد الإجباري أبداً منه رفاهية سياسية، هو الخيار الوحيد المتبقي لحماية أمن البلاد بعد ما فشلت كل حملات التطوع والمغريات المالية بجذب الشباب.
0: ايه بس بنشوف كمان على الجهة الأخرى بأنه في قطاع من الأعمال وأرباب الصناعة بألمانيا بيردوا بلغة أرقام بأنه ألمانيا بتعاني من نقص مرعب من اليد العاملة، في 1,800,000 وظيفة شاغرة بسبب الشيخوخة الكبيرة بألمانيا. معارضون من أحزاب الليبرالية ومن حزب الخضر والشباب بيسألوا وبشدة بيشددوا أنه كيف الدولة بتعاني اقتصاديا وبدها تسحب مئات الآلاف من الشباب والعقول والأيدي العاملة من السوق، من المعاهد والجامعات والمصانع، لحتى تحطهم بالثكنات العسكرية لمدة سنة كاملة. كيف عم يشوفوا أنه هذا القرار صائب بينما هو انتحار اقتصادي وتضحية بجيل كامل لحل أخطاء حسابية ارتكبها سياسيون على مدار سنوات سابقة؟
1: الخلاف ما عاد مجرد نقاش بالبرلمان، تحول لأزمة ثقة بين الأجيال وثقتها بالدولة. استطلاعات الرأي اليوم بتظهر مفارقة غريبة، المتقاعدون، المتقاعدات، كبار السن، الناس يلي فوق الـ50 هن أكثر عم بيصوتوا بنعم للتجنيد، بينما الشباب من سن 18 لل25 عم بينظموا احتجاجات وعم يرفضوا الفكرة تماما. الحقيقة اللي عم بيواجهها المجتمع الألماني اليوم، هل يمكن إجبار جيل نشأ على الرفاهية الحرية الفردية المطلقة على حمل السلاح قسرا بذريعة الواجب الوطني؟ يعني المفاجأة الأكبر كمان بهذا القانون هي المعضلة يلي تم تفجيرها حول تجنيد البنات. وزير الدفاع وقادة الجيش بيقولوا بصراحة ما بنقدر نبني جيش حديث ونستثني نص المجتمع، بدهم يطبقوا النموذج السويدي اللي سبق وحكينا عنه بحلقة اليوم، يلي بيفرض التجنيد على الذكور وعلى الإناث بالتساوي.
0: خطة الجيش رح تصطدم بجدار الدستور الألماني وتحديدا المادة 12 اللي بتنص بشكل صريح على أن التجنيد الإجباري يطبق على الرجال فقط، وتعديل الدستور بيتطلب موافقة ثلثي البرلمان. وهذا بالفعل أمر أشبه بالمستحيل سياسيا أن يطبق.
1: تماما، يعني هي معضلة سياسية بعتقد.
0: صحيح، والاستبيان العسكري الإلزامي للشباب واختياري للبنات مانو غير حل مؤقت. هذا الوضع خلق انقسام حاد بين الشباب الذكور اللي بيحسوا حالهم بعدم العدالة لتأخر مستقبلهم المهني سنة كاملة رح يقضوها بالثكنة العسكرية، مقارنة بالبنات اللي بتطالب المساواة الكاملة حتى لو كانت بتعني إجبار البنات على دخول الثكنات وحمل السلاح.
2: كان هذا الجزء الأول من موضوعنا، تتابعون الجزء الثاني
0: يوم الثلاثاء نظرا لأن يوم الاثنين عطلة.
1: نايم.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يومياً في تمام الساعة 10:30 ليلاً. تصبحون على خير.